0: الموجود.
1: قد قامت قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكان من نتائج العملية ما يلي: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد، تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة.
2: Sorry said the strikes destroyed camps, warehouses, military vehicles and weapons in the Al-Wadiya area, accusing Saudi Arabia of preparing a new offensive against Houthi-held territory.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلدنا وشعبنا وسيتحمل عواقب أي تصعيد. ننصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان.
2: At least 30 Yemeni government troops were killed in attacks on military camps in Yemen's Marib and Hadhramut provinces on Thursday, government sources said, adding that the death toll could rise. At least two people were killed and more than a dozen others injured after an improvised explosive device planted inside a minibus exploded in the Jarumana suburb of Damascus, according to Syrian authorities. The blast struck a busy commercial street in the predominantly Druze suburb southeast of the Syrian capital. Syrian state media said the explosive device had been hidden inside the vehicle. Emergency crews and residents rushed to the scene, evacuating the wounded to nearby hospitals while security forces cordoned off the area and investigators examined the wreckage. No group has claimed responsibility for the attack. The bombing is the latest in a series of security incidents in Syria and comes amid heightened tensions in Jarumana. Authorities have launched an investigation into the explosion as security measures were reinforced across the area.

0: Yemen's Houthis claimed responsibility for a large-scale missile and drone attack against what they described as Saudi-backed military mobilizations in eastern Yemen on Thursday, saying the strikes killed and wounded hundreds of fighters and destroyed military camps and equipment. Houthi military spokesman Yahya Sari said the operation targeted troop concentrations in Al-Ruwaik, Al-Abr, and Al-Thaniya, as well as camps belonging to the 1st and 3rd Emergency Regiments, using what he described as a large number of ballistic missiles and drones.
1: تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكان من نتائج العملية ما يلي مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة.
0: Sari said the strikes destroyed camps, warehouses, military vehicles and weapons in the Al-Wadiya area, accusing Saudi Arabia of preparing a new offensive against Houthi-held territory.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلدنا وشعبنا وسيتحمل عواقبها.

0: Yemen's Houthis claimed responsibility for a large-scale missile and drone attack against what they described as Saudi-backed military mobilizations in eastern Yemen on Thursday, saying the strikes killed and wounded hundreds of fighters and destroyed military camps and equipment. Houthi military spokesman Yahya Sari said the operation targeted troop concentrations in Al-Ruwaik, Al-Abr, and Al-Thaniya, as well as camps belonging to the 1st and 3rd Emergency Regiments, using what he described as a large number of ballistic missiles and drones.
1: تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكان من نتائج العملية ما يلي مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة.
0: Sari said the strikes destroyed camps, warehouses, military vehicles and weapons in the Al-Wadiya area, accusing Saudi Arabia of preparing a new offensive against Houthi-held territory.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو السعودي المجرم من أي حماقة يرتكبها ضد بلدنا وشعبنا وسيتحمل عواقب أي تصعيد. ننصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقهم قبل فوات الأوان.
0: At least 30 Yemeni government troops were killed in attacks on military camps in Yemen's Marib and Hadhramut provinces on Thursday, government sources said, adding that the death toll could rise.